0: كميت قنيو خمون كميت حد الخبرات تحت تلت مدبنا بار مدب نمكتر قطعمنا نايلومي قريب نيازلنا مدب انتاي مسل مايك اللالي نايكو
1: حرين بار خبرات تحت تلت مدبنا كميت قنيو نايلومي شدشت مسكرم اسرع اسران شدشتن مدباتنا حد سومناو حد سومناو زينا خلوان نايو تو ساخي بزي كايز غنيناي ميس وورلد ون نعوز ملكات مس عبالات هزباو من قصة اسكنو بلو نخل وي هزباو ناي دمت مهاب زيتا قابري علالات كهلواناي تو ساخي حابريتاون كهلواناي ما انتكي زي خبل نابتي سوم منو زينا كاكي خبرات تخطا تلت مدبنا مجمرا انقا عبقعنا نزخ كايز غنيناي Miss World gwalna unku bahari ertra zhonet sinit haptab abtiz dille elama kamz batzahet wai kamz ta'awatet baza gata mghan gallis nfotu yohana ok, napsu mnao zena khawti abombar lulao baytu sudana ab ertra hachir na yisarah mabzah fadzimu abombar lalao baytu sudan general abdul fatah al burhan ab ertra hachir na yisarah mabzah fadzimu جنرال برهان بعلت بعلت هم مشته عسرت فرعان حقره معرفان فرت اسمرا ابز اتولو برزيدنت اساس افور كتقبلوا ازي مبتحزي اكلن مقصلتان نايتكلتي او زمدنان نمدنفع حبرا اقداسنا تابزلون قدات حسابات نملوات امونغو مرحنت كلتي ان حجرات زكادلو من اي مزخار مدبيو ابومبر لعلو بايتو سودان جنرال عبد الفاتح البرهان عدوتا ملكيتو نيرنا ابزها ابو حبرتا ازلومود حنتاون معزنتاون عدت مرايا دلل حزبون تاريخون زمدناتات ايرتران سودانن كمون امونغو مرحنتن زكاد من مخخاركم زخونه بمتقاس نصون مرغز ايرتراب قداي سودان موغيسو أبو عمر لولاو بايتو سودان جنرال عبد الفتاح البرهان أبي إرتراز قبور حجر نايس رحمة بزح فاتشيمو بعلة أربعة عس حدن فرعان دحر أثريو تفانيو
0: ناب كال زينا من السجر لوخ إرترا أب مبل أسران حدن فليو على بايتو مراحتي حبرات أفريكا تساتفو بأمباسادر إرترا أب ريبوبيك دوب أفريكا هاقرات صوبا دوباو دوبو

0: رای آت مصبا هزار دل ما بچاف آنت من رای آتی با قلب دل ما بچاخی من مناخی تو با اریم کی بخانو زاتو و قال زی تلم
1: زی کم
2: And Eric
0: one night for you how much of those remember And to one here I admit to be Hazar and the Baba Jaffi And to one here I admit to be Galiba the Baba Jaffi Mani wana Suba erim ki bufano Zaat wa baal zay talim
1: Zay kal alim
0: Jignan wana I per yo Umar sifan go zahim dama Nigar yo زي سوبر عزم خوانو زندقي نقاري يوم عطاري غيب تنفس خوانو وغغي

0: كبرات خطات التمدبنا زي مدب ذا موسيقات انت تاع مزيمان اي تسفاي مهارينا بلنا بانديرانا سكا خندي تنبل بالكم ضغنيت كتشوع هم ضغنيت من النتنا سكا خندي سماع عريقو خم ضغني كلاتنا تحقشنا لنا تسقابرنا لدمتها وعو زخوني ناي هزبي تساتفو وي قفو خمسنا كم تتنكف خوينو هزبي كل خسر حلو زغنة نحكي عوتينا بتحنا مو يوهانا نابلنا أبزي كابتم سانا خوكس كوسو دقانو دقانة يو آياتاتنا أما اسمر اللو زراتين كم تحدر كم الله
1: أجزي أبهر مسكن دحن ميكيال سياس كم يحدركم
2: سير مسكن سبب انكو حقو سنة رما
1: انكو حقو سنة يوهانا هو
2: اوكي
0: حراي امو انتاي كتب لنا تدالي مغلات اقاسي انالو اندينا انتاي كتب لنا نزخونتات انتكامي تقولتو بحجر دوالي
1: وات ازي خلو ارتراو بحلو خكاتاتو لزقني مدب سلزقوني اتي زقرم قن اتي شم نقزع رؤسو شم مرح طواف ابر خمز بحل سنيت مالت فقري وهدت مالتي صنعات نايت حزبي ترعب زوان زخا نعنا خمنيشتي حجر ولا حن تخسخ قبري كلن يم زبل قمت ترعب بستعطى صفي تقطري مخ عبيون اشتو بقب تخاتاتيلو اب دي جمورو بروجكت اب عود كوب تحيلو خيد كسخستان كوارو امود اتو اخا بن افريكا راح يكونس بعلم درجات ناي دمت مهاب تبللتنا تاريا اب قدماي درجه مسرعا نخل تدسعر العقل تحت نزول خيد كسد تسرح بمولو او وشتنا بدغن زلو حزبنا يوهانا خبلو فوتو ازي مختزي بزح ترغم يا خو هابو زخل بتحد صنعتنا بتحد حادنتنا نخل زمسكري نحنا راح يكون حجسين كم أبنت إتيبيا ونقزة رؤسهم يتوهدتنا تحدنتنا أبزقونا أوان بزقونا يخون مفللاي ولا نعشتو تهلوي أبحاقر كمت خلو أبقوداي نقوم نقر تبقى سوول كسبون تخوني حاقر أو خوينو شمو أتوحو حاقرو خطوع دبقسك أو خلو بغن أن أخذ قفص لدلوخ أو كل تحبابي رخم زي مقباروخ ناي بحق دي حقوسيو سلازم من إسياتنا أبز أوانزي أبز تفلا لي وددراتني علم كمزي قولي حم كتري أم كالخاخاء إذا هاقر زي أسين بقر سبال لوازب بليو سلازي أنا بوغاني بتعمي الدنتين يقني بحد يرقزي خمزي لو تهزبي بحد تسيقو كأووتاي لما بقاسو أبقسوخ أبعوت مبتحوخاء بتعمي دحوقو سي سلازي نقول لهم أبزي تعروخاء انكو حقوسكم قبل فلتو
0: نحنون انكو حقوسكا يغنيلنا نايو حقنا نمسجن بروخ سنبت زراتين نايو حقي
1: بروخ سنبت هم مجلسة يدلوخي يغنيل
0: يغنيلنا نحنون
1: اوكي بروخ سنبت جاو
0: بروخ سنبت بروخ سنبت

0: ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ሕጂውን ናብ ሓደ ኣያ ኢና ክንመፅእ ኣብዚ ከባቢና ካብ ዘለዉ ኣያታትና ንዓና ማለት እዩ ነቶም መዛንኹም ከዓ ሓውኹም ብፃይኩም ማለት እዩ ከመይ ተሓድር ኣያ ተስፋይ?
1: እግዚኣብሔር ይመስገን ክብሪ ስፋሕ ፅቡቅ ኣለና ድሓን ኣለና
0: ሓራይ እሞ ተሓጓስ ከመይ ኣሎ እንኳዕ ሓጎሰና
1: ዋ እንታይ እሞ ሓጎስ ወሰን የብሉን ከምዚ ልህባሉ ንክንትኮስ ዘሊና ብተሓጓስ ነቲ ፍረ ፃዕሪ ዘይካየድ ዝቐኒ ኣብ ግብሪ ብምውዓሉ ብጣዕሚ ምዕቀኒ ዘይብሉ ሓጎስ ዝስምዓና ዘሎ
2: ክሰርሕ ቀኒኻስ ኣይደቀስካን እሞ ሕጂ ብናይ ተሓጓስ ድማ ኣይደቀስካ ንትኸውን
1: እወ ግን በበይኑ እንዲ እቲ ሓደ ዘይምድቃስ ሻቁሎት ዘለዎ እዩ እዚ ሕጂ ግን ብተሓጓስ እዩ ስለዚ ክልቲኡ እኳ ድቃስ ዝኽእል እንድሕር ኮነ እቲ ሓደ ምስ ሻቁሎት እዩ እዚ ግን ብዝተሓጓስ እዩ ብሩህ መፃኢ ናይ ኤርትራ ዝሕብር ከም ምዃኑ መጠን ብጣዕሚ ብተሓጓስ ናይ ደቀስና ውሓ ዴርና
2: ድኻም ዝበሃል ስየለን ማለት እዩ
1: ፍፁም ዋ ንዓባ ፅዒርካ እንድሕር ተዓዊትካ እቲ ድኻም ከምዚ ነፍስኻ ረስተካ ማይ ትሕፀቦ ከምኡ እዩ እቲ ሓጎስ ነቲ ድኻም ጥርግርጋ ብል ዝጉሕፎ ስለዚ ዋላ ሓንቲ ብጣዕሚ ተሓጉስና ስለ ዘለና ድኻምና ከማናይ ንፅብፅብኒ ኢና
0: ሓራይ ነዚ ዝቐነናዮ ስጋዕ ሕጂ በፂሕናዮ ዘለና ብሕፅር ዝበለ ኣያ ተስፋይ እንታይ ክትብል ትደሊ እንታይ መልእኽትኻ?
1: መልእኽተይ ኤርትራዊ ኔርና ንዲና ንሕና ቅድሙ ኔርና ንዲና ንሓደ ዕላማ ዝኾነ ዝሓተና ዘበለ ህወትና ካይተረፈ ንውፍ ህዛብ ከም ዝኾና ንሕና ንፈልጥ ኔርና ኢና ዓለም ግን ብኣጉልያ ትርእየና ነራ በቲ ሕማቕና ጥራሕ በቲ ብፀላእትና ዝግበር ዝነበረ መንዛሕቲ ግዲ ኮይኑ ካልእ መልክዕ ይህቡና ፀኒሖም ሕጂ ግን ንሕና ግን ነቲ ድፀንሐ ፅንሒት ስንኻ ንኺስካ ንዕላምኻ ንምውቃዕ ወይ ሃገርካ ክብራ ንምሕላው ዝግበር ፃዕሪ ብግብሪ ርኢናዮ ህዝቢ ኤርትራስ እንዲ ኣብቲ ዝካየድ ዝነበረ ብማዕዶ ዶይኮነ ከም ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ቤትናም ከም ዘሎ ኣብ ቅድሚ ስኒት ኮይኑ ነቲ ዕላማኣ ዝድግፍ ከም ዝኾነ ዘመስክር ስራሓት እዩ ተኻይዱ ናይ ብሓቂ ሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ደገን ኣብ ውሽጥን ንስኒት ኣብቲ ዕላማ ዝተበገሰተሉ ተኮርዕ ምኳና ስኒት ከም ሽማ ስኒት ህዝቢ ኤርትራ ዝተቀልቀለሉ ስለዝኮነ ብጣዕሚ ንመግለፂ የብሉን ብከባቢና ደረጃ እንድሕር ርኢካ እውን ብጣዕሚ እንድዒ ህዝቢ ኤርትራ ሲ እንቋዕ ካባካ ኮንኩ እዩ ዘብል ገሊፅካ ዘይውዳእ ተሳትፎ እዩ ኣርእዩ ኣብ ሓፂር ግዜ ተበጊሱ ነቶም ንዓና ከውድቁና ዝከራኸሩ ዝነበሩ ዳርጋ ብምዚ ናብ ሽግለታ ትራዋርደድዮም ዝብልዎ መወዳእታ መጥቃዕቲ ጀሚሮምና ህዝቢ ኤርትራ ካ ብምሉእ ኣብ ውሽጢን ኣብ ደገን ነቲ ዝወርድ ዝነበረ መጥቃዕቲ ግብሪ መልሲ ንምሃብ ዝወሰዶ ስጉምቲ ብጣዕሚ ኣነ ንስ ከማ ንሕጉስኒ ናይ ብሓቂ ስለዚ ቅድሚ ሕጂ ኤርትራ ብብንያም ግርማይ ገር ኣብ ዓለም ካበይ ዝመፅኦም ኢሎምና ሕጂ ከዓ ዳግሜ ከዓ ዘይተፀበኻየ ከዓኒ ብስኒት ጓልና ከዓኒ ስኒት ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ዓለም ዝቀላቀለሉ ህዝቢ ዓለም ንኤርትራ ሃገር ከም ምዃና ነካስ ምዃኑ ሓበኛ ምዃኑ ዝመስከረሉ ኩነታት ተፈጢርና እሞ ኣነ ብጣዕሚ ደስ ይብኒ
0: እንቋዕ ደስ በለካ ንሕና ውን ደስ ይለና እዩ ንኩሉ ንዓኻ ጥራሕ ዘይኮነ ብምሉእ ህዝብና ኣብ ሙሉእ ዓለም ኣብ ውሽጢ ኸማን ከይተረፈ በቲ ዘሎ ድሩት ዓቕሙ ኸማን በቲ ዘሎ ድሩት ዓቕሙ ኸማን ናይ ብሓቂ ህዝብና ዮሃና እንኳዕ ነቲ ንደልዮ ኣብቃዓና ምናልባት ናይ መጨረሻ ዓድል ክበካ ወዲእና ኢና ብኣና ወገናያ ተስፋይ ኣብ ርክብ እንታይ ንገብር እንታይ ንሰርሕ ነቲ ዘሎ መፃእኸ እንታይ ክንገብር ኢና መስናታ ራእ እንታይ ክንሰርሕ ኢና ንዝብሉ ዕላማታት እውን ንከታተል ኣማን እውን ኣብ መስመር ዳሓር ፅንሒሉ ክህልወና እዩ እንታይ ክትብል ትደሊ ምናልባት ትብሎ ትደል ተዳሃልዩ
1: ክብሎ ዝደሊ እንድሕራልዩ እቲ ግብሪ እቲ ኩነታት ባዕሉ ይዛረብ ኣሎ እቲ ኩነታት ይዛረብ ኣሎ ዝብሎ ዘለኹ እንታይ እዩ እቲ ህዝቢ ኤርትራ ብጥራሕ ብትፅቢት ዘይኮነ ብግብሪ ንዚ ተለሙ ዕላም ዝትግብር ምዃኑ ኣርእና እንዲና እሞ حجون مساون تماسا سالي خالي كومو من اسياتنا ابتدي ترفنا زل العمام كعمو من اسياتنا قربا سلو نحنا خاني بين من بزي قدس عطا حساس بانا زفالة لنتوغني نهر رائعنا في اللي يزهلو انان دهركني ابها قرنتنا زلو قد النتقن بزانا سنيت قيرو امسكري امو نزي سنيت كمشما سنيت هزب ارتراون زقل سلزغني نزي سنيت زي نزي ترفنا زل عمام كاني كعممنا الدلوات نكونا لنا اما تشارشا هموس قرز دلي بفلاي نزي ابز خبابينا نتي عببو وتو نيرونديو كين نتزل خايا بوتان تتقاخا زلو بتزقبر كايو بتتريو زلها نهات الزارب انا نايب حقي ني اشتدقاردين كبابي ان البانجن الن علوم كلهم سانا تساتيفهم ابز زقبر زنبر قلس ابقننا خوينهم سلستقاسو ومخا هزبئ اشتدقارد خاني كاي دكسي ودو والو عبي نشتيو ابزي عود كالسي زد اللي أبركتو قريمو بسقانا يبصحيو النابلكو لمسعي زمس علامة خاني كم زنا يسيني تقرنا أب عود كان عودو زلني تمني الدرات يبلو النابلكو زربا يدمدم
0: حراي من البات هبتي مدوات ناي رأن علامة ناي قوالنان حفتنان حجون كتعادس لزغوني بزي نغرأي ونمدرخي لزي كونكوس ناتي حلمتات ناتي دليت زوهنا بروجكت لزلني لا تبل نيرا او بت بروجكتون كتال زوهنا اتوكرو هلو نا خلالو بزي غطامي منالبات نحزب تلاو بوتولو
1: هو غرم سنيت كتبقس كلا نابزي زبقسا مخنيات بعلا قليصا تا علامة لني لا تا نسخان ولا بناي موتنا يدي انا كريبس ونا يحافتهاني زلوات سقماتن ببقسي قيرا اندي اتبقسا سلزي زي انتايو نعوء حدا مدهاني تخوون زخيل حدا مكاللي تخوون زخيل اب ايرترا قلي بروجيكت المقبار مدبار لوا سلزي انتاينا نبلي زلنا ننفسا قنجنا انا عالم نمر اي زي كوني نتي حاسباتو زلا بروجيكت نخاط عووتي لا ايا تبقسا سلزي نحنا خاني نزو بروجيكتي بروجيكتي بعد اي بقسنبر بروجكت كل حزب ايرترا سلوزخوني حزب ايرترا ابتو بروجكت ناتا حجون مع صخوفي تيسبينا سلوزلو ازي بروجكت ما اتان نخعوت كلنا خمز كلنا نخطعوت تساتفنايو نتو بروجكت زو ساعتون كنساتف مع صخوفي تيسبينا سلوزلو قداي سلوزخوني حجون نزو بروجكت زي اب معلا خنوعلو اي اجامنا خنبركت نهزبي ارترا فيلاي كان نزوم ابدك زلنا كاو انا باخا نزوم ابشتت غير تقالو زقنو نو بروجيكت اها نعوت نفسنا دلوات نغبر لنا الى لبوا يقرب
0: يا انيلنا نايب حق نمسكن يا تسفا بروح تنبت
2: وا تبصر
1: بروح تنبت بروح تنبت يا وي غني لي
0: حار
3: Treya is already proud. There are moments in history when the final result matters, and then there are moments when the journey itself becomes the victory. For Eritrea, Snit Habtib's journey at Miss World 2026 has become one of those unforgettable moments. She arrived on the world stage carrying more than a
0: خطات التمدبنا ازي كابتي لايف زغبر زنبرنا يتمالي بلنايو بزعبه ارتراويان كزرب كله بفلاين سنيت تهنتات فلي كنتاتكم هانو اوكي امسمر على النقاشه الو
4: الو اوكي امسمر على النقاشه
2: الو اوكي امسمر الو
5: عمان مرحبا
2: مرحبا امسمر على لها
5: مرحبا
0: أمان كما يتحدث؟
5: صبا مسكن
0: هراي أب مسمر ها أب ستوديا تينان لنا كما يالو خنطات تحقواس تفارار نقرات كما يسمعك أنت يالو حدش نقر
5: ብጣዕሚ ሓጎስና ዓብዩ ብጣዕሚ ተሓጊስና ሰሓብ ሕጂ ዳርጋ ይወፀን ኣነ ኳ ኣጋጣሚ ዕድል ገርና ፍራንክፎርት ናይ ሓደ መስከረም በዓል ስለ ዝነበረና ድርብ በዓል ገርና ኢና ፀንቢልና
0: ኦኬ ፅቡቅ ናይ ባሓቂ ፅቡቅ ኣማን ተሓጎስ ብውሽጥን ብደገን ንዓና ተሓዋወሰ ነገራት እዩ ቀሊል ነገር ከ ኣይኮነን ንእሽቶ ህዝቢ ዓቕሚ ዘይብሉ ህዝቢ ዘይጥቀስ ዘይለዓል ህዝቢ መጀመርያ ጀሚሮም ዮም መንእሰያት ስፖርተኛታት ከም ኣምባሳደራት ኮይኖም በዓል ዳንኤል መርሃዊ ድሕሪኡ ቐፂሉ ናይ ቢንያ 24 ሕጂ ከዓ ሃንደበት ከዓ ከምዚ እንታይ ዝበሃል ሳርፕራይዝ ሓደ ንዓናት ፍሉይ ዝኾነ ነገር እዩ ሃንደበት መፅያትና ጓልና ፅምዶ ፅምዶ ፅምዶ ክንብል ቀኒ ኔርና ሲ ነቲ ፅምዶ ሓሊፍና ተፃሚድና ኩሎም ጎረባብትና ውን ኣጆኹም ንሕና ውን ከምኡ ኢና ንደሊ ክብሉ ከለዉ ሕጂ ከዓ ሃንደበት ከዓ ሽማ ዝመርሐ ጓልና ከዓ ስኒት ጓልና ከዓ ናይ ሓቂ ሓደ ነገር ብልጭ ኣቢላትልና ነዛ ሃገር ነዚ ህዝቢ ፍሉይ ዝኾነ ተኣምር ጌራትሉ ሞ እስከ ኣብዚ እንታይ ኣለካ ብሓፈሻ መእተው ክኾነና
5: ያ ብጣዕሚ ብምንታይ ሃማን ጅሙሮ ጥፊእኒ ዋላ ኣብዚ ኣያታተይ ባዕልላ ዘራእትን ኣቦይ ተስፋይ ዛረቦ ፅንሑ ብዙሕ ነገራት እንዲ እንደ ንዓናስ ካብዚ ካብ ላዕሊ ዝተላኸት ኮይኑ ይስምዓካ ንዓና ጥራሕ ዘይኮነት ንዓለም ከተርዮም እትስእሊ ናይ ኤርትራዊ እንታይ ከም ዝመስል እቲ ፅባአና ሓድነትና እቲ ልዋሃትና ለዋሃት ምዃንና ዘርኢ በቢ ዓይነቱ እንደ ነጥብታት ጠቂሰ ኣይውዳእን እዩ ምክንያቱ ትጠጥዕሙ ኣላት ኣሎ ዝበሃል ተሽማ ብዓብዩ ስኒት ሲኒት ይኹል እዩ መግለፂ የብሉ ንድሕር ሲኒት ናይ ብሓቂ ሲኒት ወሪዳትና እሞ ብላዕሊ ሲኒት ተሳኒና ብሓንሳብ ነዚ ዝቐኒ ናይ ፅባያ ውድድር ጥራሕ ዘይኮነስ ንዓና ከም ኤርትራውያን ንደገ መልክዕና ተደዊኑ ዝነበረ ምስ ዓለም ማዕረ ሰሪዓትና ኤርትራ ኤርትራ ሰሃብ ትብል ኣብቲ ናይ ዓለም ክስትያት መዝሙር ናይ ሃገርና ተዘሚሩ መግለፂ የብለኝ ዘረባ ጠፊእኒ ዋላ ዝተስተዕለለይ ተሎ ተኸውን ኩሉ ፋሕፋሕ ኢልኒሎ ጌና ክሰርሑ ይከኣልኩን ብጣዕሚ ኣኹሪዓትና ይቐኒ
0: እዋ ብዙሕ ነገራት እንዲ ዘሎ ሓጎስ የንብዕ ሓጎስ የስሕቕ ሓጎስ ዝተፈላለየ ክስታያት እዩ ዘብለካ ኣነ እውን ልከ ከምኡ ዓንተ ወይ ከምኡሳይ ኮይነ ነይረ ፈራርቀካ እዩ ከምቲ ዝበልካዮ ምስልና እንታይ ነይሩ ናይ 4-5 ዓመት እንታይ ዓይነት ህዝቢዮም እንታይ እዮም እዚኦም ኣብዚ ኸድካዮ መእተው ትስእን ኣብ ስራሕካ ገሊኻ ገሊኻ ሕጂ ከዓ ከምዚ ዓይነት ንኩሉ ሓሊፍና ንኩሉ ሰጊርና እንታይ ዓይነት ሕብረተሰብ ምዃንና ነቲ መጋበያ ዝግለፅ ዝነበረስ ምናልባት ሓንቲላ ብጣዕሚ እዩ ብዛዕባ ኤርትራ ሲ ኤርትራውያን እንታይ እዮም ኤርትራውያን ከመይ እዮም ትገልፅ ብሓቂ ሓደ ኣፍሪቃውን ብብዝሒ ክሳይ ዝገብራ ናይ ባሓቂኡ ገሪምኒ ከመይዩ እንታይ ዓይነት ህዝቢ እዮም እዚኦም ከመይ እዮም እዚኦም ገሎ ክበሃል ከሎ ንዓኻ እቲ ብውሽጢ ትፈስስ ሆርሞናል ለውጥታት ብዙሕ እዩ ክሳይ ዝገብረካ እንዲዕ ኩላትናስ ዕድመን ጥዕና ንወሲኽ ንሓዲርና ኣለና ካብ ሕጂ ንኒኦ ከዓ ብሩህ መፃ ኢና እሞ ኣማን እዛ ቆልዓ ብዙሕ ሕልምታት እዩ ደለዋ እንታይ ካኢላትና ኣላ እዚስ እዚ መፂኒ ዘሎ ድምፅታት ኢላ ናይ ፍቕሪ ደብዳቤ እዩ እቲስ ሌተር ኦፍ ላቭ ኦፍ ሌተር ገለያ ኢላ ሕጂ ንዓና ዘመሓላልፎ መልእኽቲ ኣሎ እንታይ ና ክንብል እንታይ ና ክንገብር እውን ገለ ብድሕሪ ዘትሕዘካ ክሳይ ኣሎ ሞ እንታይ እዩ እቲ ባህልኣ ከመይ ጌርካ ክትገልፆ ትኽእል
5: ከቢድ መልእኽቲ ዘለዎ እዩ ሰይዳትልና ላቭ ሌተርስ ክትብል ከላሲ እዚ ድምፂ ጥራሕ ኣይኮነን ሂቦምኒ እዚ ናይ ፍቕሪ ደብዳቤ እዩ እዚ ሓላፍነት እዮም ሂቦምኒ እያ ትብል ነረ ናይ ሓቂ ከዓ ንሕና እቲ ሓላፍነት ተበጊሳቶ ዘላ ክትወስድ ብፍላይ ናይ ኣእምሮ ፀገም ናይ ነርስ እዚ ናይ ዳውን ሲንድሮም ዘሎም ብሂንደሮ ንገለታት ነዚኣታቶም ሓላፍነት ተሸኪመ ከቢል ኢላ እሞ ንሕና ሃኒ ኣብ ጎና ኮይና ኢና እዚ ኩሉ ክንሃልና ክዘቐንደና ካብዚ ዝሓለፈ ንላዕሊ ግን ብሕጂ ዝያዳ ሞራል ዘድልያ እየ ዝብል ምክንያቱ እቲ ስራሕ ቀሊል ኣይኮነን ኣብ ናይ ወፂኻ ናይ ቁንጅና ውድድር ዘይኮነት ንክንደይ ፅጉማን ሽጉሮም ክትፈትሕ እንተኮይና ኣብዚ ንስኒት ዝያዳ ሞራልን ብትብባዕን ክንህባ ብሕጂ ዓብዪ ስራሕ ዝፅበየና ኣድለየ ዝብል
0: ሓራይ ክዕርፈካ ክትምላዓልና ምእንቲ ብቓላም ብድምፃን ዝገበረት ሕፅር ዝበለታላ ኣማን ናብኣ ኸነብል ኢና ንህዝቢ ከዓ ክነገልፀሉ ማለት እዩ
6: I believe that these votes are not just numbers. They are a love letter, according to my country. A love letter on behalf of those that see themselves in me as a caregiver for a child with Down syndrome. There are love letters that come from a young nation of very few people, but see themselves and represented in this grand stage. And these are love letters that are encouraging me and supporting me to this position. And I would like to say to them, thank you. Thank you so much for trusting me, for believing in me. And I would like to appreciate them for giving me this opportunity to represent them. Thank you. I believe that these votes
0: ኦኬ ኣማን ከምዚ ብፍላይ ካብቲ
5: ቃላታ ብጣዕሚ ልቦና ገርመካዩ ምስቲ ዕድሚያ ንእሽተይ ምኾነ ብኸምኡ ኩሉ ተክሳያትሳ ፍልይ ዝበለት ፍጥረት እዩ ዘብላ እዚ ናይ ደብዳቤ ፍቕሪ እዮም እዚ ቁፅርታት ኣይኮነን እዚ ልዕሊ ከባቢ ዳርጋ ናብ 14 ሚልዮን ዝፅጋዕ ድምፂ ነይሩ ንሕና ኤርትራውያን ብዙሕ ግዜናን ገንዘብናን ደበልናሉ ንዓና ብዙሕ ኣይኮነን ምስትሳ ዝገበረቶ ክትሪኦ ከላ ንዓና ንኤርትራስ ሕሳብ ቦሞን ኢማጅን ንሕና ብመንግስቲ ኤርትራ ዋላ ሓደ ናይ ካምፔን ተጅመር ነይሩ ነቲ ናይ ኤርትራ ኢመጅ ንክቅይር ገለሉስ ሚልዮናት ከፊሎ ከማነይ ነዚ ሳ ዝበለቶስ ኣይ ምስ መፀን ነይሩ እሳ ዓብዪ ነገር ኣቢላ እሞ እዚ ላቭ ሌተርስ ከመን ክውሕዳ ካሊእ ዝግባእ እሞ ነይሩ ሕጂ ከዓ ንሕና ኣብ ጎና ክለኽ ጥራሕ ኢና ክንብላ ዘለና
0: እወ በዚ ኣጋጣሚ ኩለን ኣሕዋትና ኣዴታትና ብርሃን ናትና ምዃነን ፍቕሪ ናትና ምዃነን መግለፂ ሓድነትናን ፅንዓትናን ምዃነን ኩርዓት ባህልናን ልምድናን ምዃነን ኣዴታትና በዚ ኣጋጣሚ ብስኒት ንዓኽን እውን ፍሉይ ምስጋና ይብፃሕ ክን እየ ድብል ቀሊልካ ኣይኮነን ናትክን ምልክት እዩ ናይ ስኒት ሕጂ ክንርኢ ከለና ኣነ እውን ምስጋና ንኣማን ክሳይ ይገብሮ ኣለኹ ኣማን ናባኻ ክምለስ እየ ምስጋና ናብአን ኣክል
5: ባ ኣለኻ ኩላ ግዜ ኤርትራዊት ጓል ኣንስተይቲ ዝጀመረቶ ነገር ኣብ ዓወት እያ ተብፅሖ ዋላ ብኣልሲ ህዝቢ ኤርትራ ኣጋጣሚ በዚ ሓደ መስከረም ጥራሕ ተተመሊስና ብረታዊ ኣልሲ እንዲ ነይሩ ኣብዚ ኣጋጣሚ ብሓደ መስከረም ዛርጋ ልክዕ ብረታዊ ኣልሲ ፍቲ ናይ ዓለም ስተጅ ወሪዳ ብዛዕባ ኤርትራ መዲራ ተቃሊሳ ማለት እዩ ሕጂስ ኩላ ግዜ ኤርትራዊት ጓል ኣንስተይቲ ዝሓዘቶ ስራሕ ፅፉፍን ዕውትኒ እሞኒ ካልእ ካባታተ ናይ ትፅበን እያ ንመፃኢ እውን ኩላ ግዜ ዝኾነ ኣሕዋትና ደቅና ኣብ ዝተፈላለየ ስፖርት ድዩ ዋላ ከምዚ ዓይነት ውድድራት ድዩ ዋላ ቢዝነስ ዓለም ድ ኣብ ገለ ኩላ ግዜ ኤርትራዊ ዝተበገሶ ንሕና ብጎኒ ጠጠው ኢልና ከነተባብዖን ክንሕግዞን ጥራሕ ከም ዘለና እዩ ዘርእክ
0: እወ ምናልባት ሓንቲ ናይዚ ዝቐነናዮ ቅነ ክነዕልል ከለናስ ኔራ ገለገለ ኣሕዋትና ነእትዎ ትሰልዲ ነእትዎ ገለ ብሉ ገለ ከዓ ሓንሳ እንደንፅናሕ ብዓቕልን ልዝብን እንዳረኣና ይኸይድ እዩ ዘሎ እቲ ፍልልና እንዳረኣና ሻለካ ድቃስ ዘይብልካ ሰም ከየበልካ ሰሙን ሙሉእ ክሳይ ዝኸይድ ነይሩ ነዚ ብኸመይ ሕፅር ዝበለ ክትገልፆ ትኽእል ኣማን ሓወይ
5: ጽባላ ሀቲ ድሌት ናይቲ ነእትዎ ዝብል ነበሮ ንርዳእኒ እንዲ ምክንያቱ ከይንሰዓር ገንዘብ ኣብ ኢድና ዋፂና ይኸለናስ ብገንዘብ ከይትተርፍ ዛጓልና ሓፍትና ዝብል ክስታይ ካብ ሓልየት ዝተበገሰ ምዃኑ ርዳእኒ ግን ንሕና ንብል ነበርና እቲ ራሕቀትና እንዳሓለና ንቋፃፀሮ ንከታተሎ ስለ ዝነበርና ብሆሚ እዩ ምክንያቱ እቲ ገንዘብና እኹል ገንዘብ እንዲና ኣጥፊእና ናብ እቲ ድምፂ ክንህብ ብውልቂ ዋላ ብግሩፓት ኮይና እዚ ግን ብውሕድ ዝተ ገንዘብ ዝተተኻኢሉ ስፅናሕ ሞኒ ድሕር ኣድላይ እተዘይኮይኑ ሃኒ ናብቲ ናታ ተሓስቦ ዘላ ፕሮጀክት ነቲ ናታ ተሓስቦ ዘላ መደባት ናብኡ ዋላ ተባዕለ ዋላ ንዓውን ንሞራል ብውልቀ ዋላውን ንሞራል መበገሲ ክኾና ዝብል ሓሳብ ስለ ዘበለና ኢና ከምኡ ንብል ነርና እንቋዕ ከምኡ ገበርና ዮን ኩለንተን ተሪፈን ነብራውትነት ወንሲ ነቲ ውፅኢት ሓንቲ ምስ ቀይሮን እቲ ገንዘብ ከዓኒ ሃፈት ምስ ረኽቦ ነይሮም
0: እያ እሱ ስለዝኾነ እዩ ኣብ ድብያ ጥራሕ ንፅናሕ መብዛሕቲ ግዜ እታ ሰሙን ሙሉእ እትዝውተር ነረት ኣብ ኩላትና ድብያ ጥራሕ ኣይንቕሰን ቀሲልና ንከታተሎ ትብል ገሊኣ ከዓ ምሻለካ እቲ ሒዝናያ ከለና ንምንታይ ከይመፁና ብፍላይ ኣብታ ማዓስያ ኔራ ረቡዕ ድያ ገለ ናይጀርያ ክጎዩ ምስ ጀመሩ በቃ ኩሉ ሰብ እዩ ክሳይ ኮይኑ ሕጂ እዚኢታት እዋናት ዝክር ማለት እዩ ኦኬ ኣማን ምናልባት ብዙሕ ተዛሪብና ኢና መስለኒ
5: ብዛዕባ ኣላ እቲ ድሌታቶም እንዲ ፍርሒ ከይትሰዓር ከይተብል ከም ዝብልና ከለና ግን እቲ ኩሉ ከዓ ንሕና ከምቲ ንዓና ኣሚኖም እቲ ሓላፍነት ሂቦምና ክንዓል ዝቀነና እቲ ከቢድ እዩ ከምኡ ሓላፍነት ሒዝካ ድሓን ሓንሳብ ንፅናሕ ክትብል ምክንያቱ ከም ገለተ ትፈሽል ነይሩ እንታይ ክብል እያ ትብል ግን ተክስታት እንዳረኣናይ እንዳተማኸርና ኣብዚ ዝተፈላለዩ ኣሕዋት ዓበይትና ኣሽትን ኣሕዋትና እንዳረኣይዎ መኽሩና ስለ ዝነበሩ ክነጋገ ይከኣልና ኣብ መወዳእታ ብኩሉ ዕውት ኮይኑ ማለት እያ በቲ ብድምፂ ተዓዊታ እቲ ገንዘብና ብ መወዳእታ ውን ኣብ መዓሉ ክውዕል ተሪፉ ኣሎ እቲ ዝተረፈ ሃኒ ተማየጥና ከመል ናብቲ ናታ ፕሮጀክትታት ክነብለሉ ግን ንድሕሪት ክመልሰካ ኣብዚ ፈለማይ ክንብገስ ከለና ዳርጋ ፈሪሕና እንዲና ነርና እቲ ስራሕ እዚ ገንዘብ ናይ ሰብ ክትእክብ ከቢድ ይኩላ ግዜ ኣነ ብውልቂ ሕጂ ከመስጉኖ ዝደሊ ብዛዓወት ደበለና ሓውና ተከባቢኹም እዩ ዝነብር መስለ ተዘጋጊ ኣማንኤል ኣብርሃም ደው ኢሉ ኣታ ኣማን ንዑባ በጃኸትኩም ገለ ግበሩ ገለ ኢሉስ ብጣዕሚ ይብልን ብሆምያታ መበገስ እያ ድሓን ክንሕግዘኩም ኢና ብዓቅምና ነቶም ከባቢና ዘለዉ ድሓር ንዓኻትኩም ማይ ካቢልኩም ስሓትኩም ብምስ በዕላ ቦይ ተስፋይ ገለ ኮይንኩም መሰበልኩም ዝያዳ እቲ ሞራል ሓይሊ ሂብና ኦኬ እዞም ኩሎም ኣሕዋትና እያታትና እንዳደለይዎ ሲ ስለምንታይ ብከምዚ ክተርፍ ደይ ንሕግዝ ኣብ ውልቂ ጥራሕ እንዲና ንሕግዝ ነርና ሓቢርና ደይ ንሕግዝ ኢልና ኣነ ሓቢርና ብሓንሳብ ኮይንና ኣብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ብሹትጋርቲ ዋላ ሙሉእ ጀርመን ዘሎ ሰብ ተሳቲፎ ንሰብን ንክሳተፎ ዓብዪ ጎስጓስ ገርና ተሳቲፍናዮ መዓት ድምፂ ኣብ ጀርመን ከይዱ ብውልቅታት ዋላ ብዝትገንዘቦም ዘይተኣከበ ክንደይ ኣሸሓት እዮም ብግሩፓት ኮይኖም ድምፂ ከበዱ ኣኒም ናይ ጀርመን ብግምት ኣስታት ልዕሊ 10,000 ሮ ዝኮን ሲ ኣነ ዝፈልጦ ኣለዉ ዝወፀ ማለት እዩ ገንዘባት ናብቲ ድምፂ ኣብዚ ተሪፉ ዘሎ ገንዘብ ከዓ ኣብ ፍራንክፎርት ከባቢ ሙሉእ ጀርመን ዘሎን ምስ ናይ ሹትጋርት ሃልካ እኳ ተሃዙ ይፈልጦኒ ክንደይ ተሪፉ ኣሎ ግን ብግምት ናይ ከባቢ 7,000-8,000 ሮ ዝኮን ተሪፉ ኣሎ ይብል እዚ ከዓኒ እንቋዕ ኩሉ ተሃዊክናው ናይ የተናዮ እዚ ገንዘብ ከዓኒ ነዛ ሓፍትና ናብቲ ሓሲባቶ ዘላ መደብ ንክበፅሕ ኩላህና ፃዕርና ዋላውን ንዚ ኣሓውና ክብሮም ዕቁባ ስላሴ እውን ወዲ ሹትጋርት ይመስለኒ እሱእውን ኣብዚ ዓብዪ ጎስጓሳት እዮም ከካይዶቀኒዮም ኣብዚ ምሳና ኣብዚ ናይ ወትስኣብ ግሩፕ ያ ደጊመ ከመስግኖም ነቶም ካልኦት ከናእሲለ ይኮንኩ እዚኦም ግን ፍልይ ዝበለ ታራ ስለ ዝፃወቶ ዝነበሩ ፍተክስተያት ዋላውን ንዓይሲ ናብቲ ስራሕ ዳርጋ ሰም እዮም ደፋፊኦም እትዮም ን ይክብል ደሊ
0: እዎ ልክዕ ፅቡዓላ እንታይ ዝበሃል ካብ መቕርብ መንቐርብ እንድዩ ሽቱትጋርት ዘለና ዝያዳ ምስሶም ፍራንክፈርት ዘለና ركب شتوتغارتن كبابيون مالتي شتوتغارتن كبابيون زلو حزبي مس فرانكفورتن كبابيون زلو حبرتسب يعريو قرارب سيو خام ارمن قرب مالتي بخومينا خا سخانات كا ويب سايت خفيتكا ابزون مسغانا يبتحيوم ابالات عرو سبورت شتوتغارتن كبابيون سومون نتناتوم ناي مراحابي بوزحان مدبات او اتيو كل حزبي كم قفو اتتن كفانه وقينو ساريحو كستو كستو خستيل كامت كاس من عالبات نتي بيلي نتخيه بلن منتي كلهم عبزيز تساتوفو عبوشنا عبده قنز نوبرو ايرتراويان بحافشا ناي بحق نمسجن بفلاي ازدن قبرون نورنا حادنت اكال رابعي قنبار دياسبورا كمزا عينت كسايم هلاونا يملعنا يغزلنا تصمدو تصمدو تصمدو هنول كلنينا كال نغرات تسريح لو بقرنا افريكا حجها بعالم درجه كم زينر لنا سنيت سنيت سنيت نبلعنا فقر سلامن معبالين كان ريلو غزي يبرو خنت زبل كا امان حوي بروجكت قفح سلازلوا ابت بروجكت تاون دلوات علنا كوم اين هنبل عم اسمر صنح من البات حبرت اخذ لنا يا امان
5: رايح حسب قدما مبالكا قلنا تا نحنا بولك أسبات ولا حنت زمع كلنا ينورنا انتا قديسنا بتنا تا ولا حفتنا عندنا بلنا إذا خلوه طايتات كعني كله بزي قدس بتسانيدو وعلو ورقات نزخونا سبك محبريت آخر يزدلي خنبولونا هالينا دحرز هون حتى تتعلقكم كن ملسان خلنا بخامي ما قدها تناتانا تا بروجيكت نساقا قرو مزناي شوتغارتن مزناي واتساب كروبي اب ملو جيرمن زلو دنبي ايرتراين جيرمن زبل او او ناي كلتيو بحان ساب كمي قرنا نبلون ازا حبريتاونا اب مزاي اسفحنا نهبوكم محنا بز قدامي حب الفوت
2: هاره اوكي عم اسمار تنحنا اوانا كبرات تغطتلتي حبريتات تتعلوانا نابتن حبريتا يحسر حسرا بلا خبري تقدمي تحبريتا زخري بعت مسكرم ابكتما قايس سلاوتن يعتبل سبورتا وبعال اب قايس سلاوتن كم تلمود عمس عمس قبرو نقدام علت عسر تغلت ورات شعة تغلت شن عسران شدشتن اب قايس سلاوتن كبريو اب قون نخنت كل شعة قبرو اب قوننا كونو تساتفو يبلو لو كاليتي حبريتا ناي غوبينغانيا اتلمور زخونه نقدت ناي غوبينغان كاب علت 10 تحدى عربي كساب علت 10 سلسه سنبت تشعت ورحت شعت 13 كاير سلازخونه كمتي زلمدكمنا ناي متبع لماتكم كيتفلينا نصنها زنا اوشت ايرترا اب غوبينغان كم تقدمكم كم تمام قاتم قوان كتنس أبارقون كل المحبرات كل النهجران كتستفون زل الناس تثبت زل على أيو توسخي لم زبنون كم تلمود نايم التحجاز أبصرح كتحبورنا بتحتنا نحتت كتاب شعوز أتبعون خلنا بدهان مسو كم محبر قصب كوبين جنياتبل حجي تاني داس متكال جلنديا عربي خونه زخيل عقم زلو جزي زلو أب كنم تتوكبل نحنا كمان خلنا تعويتنا نقرب لكم
0: حراي كتالت حبريتا حانت اللاتنان مبلسوسا حمشا عمد صنبل هادا مسكرم اب شتوتغارتون كاكايدي بهاقراوش ماقل شتوتغارتون كبابيون نعلات عسران شدشان وحرشاعات عسران شدشان كاب ساعات كلتك ساعات عسران كلتن ادراشا اب كتالخ حبرين عبيتي مئتو عسرا مئتو واقا مس مقبين تنوهارو عسر تقويرو مس قجل باهلي سمير سعيد روبيل سناي برهاني كاير مهانو نفلت ابلو هاغراوش ماغل شتوتغارتن كبابيون
2: حنت حجي زمصت النحبرتا اسادما نايدينا فتحات زغبر لو معلتي اب ساعات 10 تحدا زنبره ناب ساعات 1 5 تغيره يا تحبر زلا ساعات 10 تحدا زنبره فتحات ناب 10 تحدا 5 تغيره
0: اوكي امان الله هذا
5: الله
0: حره نواه تملسنا لنا منالبات زي ناي ميس وولد ودي ناينا حجي حاده كل جزي نجمرو كن دغاغيمو دبلنا نغرالو اسكو قرب زعما افريكا هاوس بحال كاخنا علل كنكلالنا حدا عبي غداي عب زعبان كنتو خوني غيزي حلينا غيزي مريصنا بساعاتو يهن مهنك بحال زغبو عندي انت يالو حدش نغر عب زحلف وانات بزح تاع اسنانا انت يالو حدش بزعبو
5: يا احنا دهرت ملس كنو الذي دنب افريكا وي افريكا هاوس دبل زي حدا جزا حدا دراش وي حدا دنب محقوف نخلاتنا زهون جزا سلد هنا كم زعنت ناي سنيت من اسياكو حقوف كم زعنت استفعل علي بسبورتي بتمهرتي بقال حقوف الجزا سلد هنا ابزي بزناي سنيت اجاتامي بزح كستايزر اكاز ناي سينيت زاني سرح تسانينا بحسب انت عانت وطيئتات كان بنتصحب نخال اندي زاري حجون دحر دالينا دنب افريكا زد داراشسي نحادة راح دي كونس دارقا عبشوت قارتا فرانكفورت عبكلن ها حادة داراش نحن عدك نحن قز نحن سرح تزعابي خلت كم زلنا سراقا قيتلنا إذو البزقات عم بزناي سنيت زغني أستاذ محنياتو دحر دلينا دحر سنيت لنا حانت قزاد يكون سبلوكم الله عم نفس وكفتن عبي تهتماتات نحنا يرتراو حبرة تصدرلون بوحد ستنا ستنتي أفتزرلو ولا دحن نزعبي تبعالات فستيبال زي حلف ولا يكون مبري توحد سنزم عالتا ورايتنا مرعانا حزننا دي ولا نايدك انا دخونة تنبلات انه هم هم حلفة هنجزسي عام هم زلنا قالت كم زلنا بوتنشال كم زلس خم زرحين بزقات عمي الرأي قاقز تقالو تمع باليك انا ناي حاتير مقد يكون بروجكت زي ناي افريكا تي زقبر تقيري تمن سفتنا في حقا ونت ورقتها لنا نحنا نفس وقف كتما جرمن تي قنزب راح يسيقنا يزلنا مبري نحن سرح نحن عدك كل ملق ورعات سلزلنا هذه دقي من السب رح نحن ساتفين عن الزهاخر جنزبنا هانا كل سب وحسد اللو جنزب بحق جرمن بنايت أبع جرمن زم حدا در مهانون أبع الله تنكي كبلا دلي
2: أماني أنا حنت خحتك كاد اللي زلخو زحالف السومون نزيع قرب تناخفني عن يرناندينا حجي سبات بولكي زحاتو تلون عبنت تي بركز قزا قلا مش إنا تناخي بنينيرنا حجي نوع أوسني جبوت زخونا مش عالكا حابريتا ناي كابي إخاتو قز أو انتا يو قلا زبل كنزتات عب قمتي أتيخوم خم بصحف ملك عدي بقلا تدالو ولا ديو عب قصال نحنا خمان نتسبك حتى نخلوخ نملشلو نخل
5: أوكي تي بركي تا افريكا هاوس بيت فردي فرانكفورت ثلاثه مزجبه بيت فردي فرانكفورت هاني كل جه اتدلاته بيت فردي تاع زلاته هوت ما تاع درجه تاع افريكا هاوس فرانكفورت ثلاثه مزجبه تاع فرانكفورت درشه مالك جه كل جه بينا نجد تبرك سبع عندك هذا ويب سايت عندنا هنا انترنت هوم بيج مالك تتحايلوا ناي واتساب جروب لنا بتليفون كتروحونا تقوليهم على فيسبوك ونا لنا بس تفعل على مجد السرح حتى بهم يتجزء أو أتعطى له بتعطي نعم نتحانت مملكة شاي سبزات أنا قال حانت بركة حدك ذي ليلو مملكة شمسة توا نتسب نريو نتي قوام دحر عبالو هاي نايتا أفريكا هاوس بعمل سرات نحن ها أوكي زي كان بزيها تبرك حانتي حموشة ميتيرة إذا بس ما سرت كفلات هاللنا تي مختلف كله ورعتن صدر له مالك بس يعني سرت كاسو تبرك هفل تبرك مسكفلة تتابع جنزب ده حزب قال له سب عطوا قال خفيل الله ووزارة قال خفيل الله مستقبل لنا بتاع ما سرت صد هذا النحبريت أنا تسب كاني بلسنا حنتي نايم سكر ورعتن هو عبالنا مهان تاني عبال ورعت ملوك لك حما عادي كارديا كندي بركة عديقو مينيو قصر من الناسو نايتا عبال النسالة بعمل سرطة أخلا جزي عب عامت أبتي نتكايدو قبايا فنعدمو الدلال لنا تقبايا نمجيخاني تقبايا تزلح عليه وشاني سلا زهونة تبو باي وات ام كل عجيزي تم عبالة تاني زهونة بزعبا ناي حفيك هاوس زهونة زرباتات وحبتتات مزهلوهم هاو مات ام كبلو كالت هلو احتيريات هونة دحان تحتها دقمال ليتها لها دحردي تبنحت
0: نعم نترتيها دالة نترتيها دالة من البات كل تي ناي مراخب زحاندي ولا ناي سلوت انت ناي ميدين زي كل سبون تليفون دالي برسن لخ زارب دالون كل خيلي أبزح جخ ما يخا فقادنيا دخا خراخب مزدال يوم ساقا وي منيو تز قال كيف زخل
5: عبدون لنا كلتا مسماري زلنا حادة بنتقرنيا دزارب سترح تقرن جرمن بجرمن تقرنها كإلني بجرمن تراح زبل تيلوها يعني ناب كلتي أهدولها اللي بتناي تقرنها تبلي ناب تجرمن دول تجرمن دول جرمناوي بتعينا نيانا ديرك فوغل زانجي إذا ناي طبعا مهور سبي نسو أو بجرمن تراح يهم اللي سألكم زهل حفتا تقرنها تبل قطرة دلافت ويب سايت تاتيها خاني الساقات عم تاوترنا تيا زخونا سبك دولها لي بتقرنها كتبتني مجمع تعامي ذكره قلت لكم بجرمن كمو هجس نابايون نابهلتي عدول تغاليهم بجرمن تراحنا هنا بلتي لكم كاز ولد نابديرك فوق الزنج بحر دولكم بقطتا نسون بتناتو حسات جيرو زعبا دم بافريكا ولا بزعبا بركة عداد قادي وزعلا زخونا حبريتا كنملسو زي نهاية الحتة يلن صوفو فورا عطي زلنا تسبتا تبقس نيرو كاب سبق جسناس درجة هل تعمت غير الله قدام عدراش كنونا نقبلنا جنزب سي إنه يكوننا تبق جسوك سي تبق جسناي نام داري حاموش تميت بوزحا يكونتن ولا بحسب كهفلا ديك السب كماني سي ناي ورحو كفليت راتن تالون بحمسا كهفلا حمزخ إلا زونا قد عم حبر خل عبزي نفس وقف كساتة فغالي ولا سرحي بلين زبل سب بفرحي بلون بات تأجي نايجرمن أبناي محبرة وشنقر مفتاح سلزول التعلامة نايتم دنب أفريكا أفريكا هاوس وعلى كاب جوب سنتر دو ست ست حان تبركي كأدق مثل ألو
0: واح جي كاب زغر مكان أغر قدوس كاني تبوغ مغنا تبوغ يو نايو حاكي غني أمسي رأي حيزوم سلو دهدو شودان قديمو مناخمان كم زسمع هوس كمي يالو هنا تاتوم بتعميهم قويهم كمان انتهي تعلن نابز عبوهم انزي قدس كنين عناهم كقنا الناس لزخل
5: طبع الله خلنا كذيري طبعي قدس كنين مهلا وطبعون دي احواتنا يوم دسب لنا حواتون ندقفهم كمان بعامنا قاد عمي بحب جرمن نحنا تحسب نحنا نازل نحنا حسب مسرعيو عبز فرانكفورت ميتين بوزح مشانا زرب جيروم دحروا لهم بناي زوم ميتينج لا جيروم بوزح مبرهم سحبنا بهم يبقاكسا تي نحنا استبقسنا وراء عطر يوم وفا ازيسك قبرو زلنا يلميشم كيدا ما انتايوانهم كاتب اجيسهم كاب نحنا فليز ولا نعتزب لهم قد نحنا وفريو جنزب كاتوفروا ربح زلوا من لسه كات ربح له سوهم جن بوافع عينتي وكمان تبجسهم تيزلهم شجرات فتحوات صهينهم كم زخن دقس على النايل ما بحد ترجزه درجنا بحد مليون يورو بتصح جنزب عكيبه ماله إذا أنت هيدا رأيك شجرنا بعلناهم فتح لنا كاب سب سب كفتح لنا عن صبي بالمنزل على الرئاسة لزلهم بهابو بسمئتهم بخسائن قويو ما بيلهم إذن احنا همان دحراب بلناهم شجرنا بعلنا ترح سلن فتحوا عابزي نفس وكف كوفر الله إذي أنا حابي وندبل أنا عيكو بولاني مهنياتو ولدي حالاتنا هنا دكنا سلدلنا دكنا تروحنا بهو حادة صلال حادة قزح رغبوتو خوينهم وعلى ده حب عليهم تزيب لكم بشم دقوهم كرادو قهد كل لكم مهنياتو إزي وفري نسراب حوز اللوي جنزوبهم كمان سرح استحمات حامش دمي تحت بركي حتى فني زيادة هاني أقول قلت محبرة وأقول قلت نركب جنزوبكم سرح ونا بعمت ولا تركب زب قمت أتي ناس كلنا ندفع له كلنا هنسرح له نعاي كسر قبر الله بيكون ناس كلنا حلفنا تشكيمنا أبزي كنساتف طوى
0: أمان نعم إيش أرشح حتى من الوقت نايك

0: عدد لكايت فلتنا له تو تو ساهم نحن عملو جرمن عملو جرمن تو هون المحبر السب إيرترا دحر عادي منا نحن بعبادي عفلتو ندلينا نعود حري لنا دخيمنا حيبلنا رح أوبو تحيبلنا سحبت مودة تدل لهرنا متينا نتسب زي عباد دم أفريقيا سمح زوله مجلس هنقوله خلاك زي دلوقتينا عبزي بس قاعد هم حبركم دللي كتعدمونا تقوليهم نسملو حبريتا ملو استات ولا تي عدراش كمان يدحر دليهم ستوى تايم بحالنا نحفلو صمت راحيسكم تداليهم تصوعنا مبرك كوفلنا مساحاتكم او هنزتي هنحبركم دلوقتينا
1: يغني لنا زمل كتم أكلات عب رزين ملختيو زمل كتم أكلات كاسوم أنا هلو حبيرنا هنصر حلو أنا بقى أنا وجن دلوقتينا يغني لنا أمان هواي نزم سنة لوم رف درفت كه
0: أنا غني لي بسنة جزي غنينا بسنة كأنا هنبر ندل سلاد هون ناس سنة جزي من ديلكم
2: يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا ناب ساعات عصر سلستة خمسة تغير اعتا قلتي في حبري تماسياتني حجي نعاء يقرمان لخو قال ازناي غوبينغن وراينا سلزخونة عباس قطع بليز داربلا بزحي سلزي بلوم واحد سلزي اللوم كل شعد ما كابشتوتكار ببزحي كابشتوتكار تنكبابين ببزحي سلزي نقدم بجاكا من قاد رايكيكونا عبتسرح كمان كتحقزناي لهم سلتلابو أبادما بفلاي عربي أبتا داس متكال جميرنا إحنا تحبابرهم دقينا بشم ناي رادينا تأوعيت نقرر مالتي بسترفة ناي لومي سومناوي مدمنا أبزي ودينا لنا نزي لومي ناي سومناوي مدمنا عاكيكم كتكون تصفاي قبر نزي مدم حيثنا لكم زغربنا أنا إساس تصفاي
1: أنا ميكيل والداي بروف سنبت عاوت نحفاش